اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتي.
1: وهذا آمر تدل اللي طلع عليكم يوميا من 5 إلى 6. اليوم حلقة السبت، نرحب فيكم إبراهيم العزان من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، حياكم الله، وإحنا معاكم على الهواء ساعة كاملة مع الموسيقى والأغنية اللي أنتم بتشكلونها.

الإيقاعات المغربية وجلسات صوت غيج حصرية هي استهلالتنا اليوم في آمر تدلل. شاركونا عبر الواتساب 440 30 ألف مع منصة إكس مباشرة.

احلى تحيه للون المغربي هذا، ونقول لكم يا اهل المغرب زينين بزاف وعساكم طيبين يا احلى مستمعين. مستمعي دانت الاصوات صوت الخليج، اهداء للغرفاوي ابو علي اخونا ابو مطر يحيينا، يقول يبي يسمع عبد الكريم عبد القادر والجرح الخطير ان شاء الله. علي وجداد بعد يبي يسمع شيء قديم، علي عبد الستار وحبيبي ترى. وسعاد من الكويت حابه تسمع انغام وحده بتحبك قوي ان شاء الله. وايضا علي موسى بيسمع خالد الشيخ عطني وعد من اجمل اغنياته القديمه. مستمرين معاكم.

صوت خليجي الحصري. علي النجادي أيضا بيودينا مع وائل كفوري وحلو الحب إن شاء الله. أخونا عيسى الصليطي المطربة اللي طالبها والله ما عندنا أغانيها, هي المطربة القديمة واعتزلت, فشوف مطرب ثاني ومطربة ثانية وما يصير خاطرك إلا طيب. تحياتنا لك عيسى الصليطي, وإن شاء الله يقول لي مستمعنا عبد الله أحمد مسعد من اليمن يبي يسمع أغنية على ذوقنا للفنان فيصل علوي من جلسات صوت الخليج. نسمع الحين أكو مثلك للفنانة نوال واختيار هي عبر منصة إكس.

ماكو مثل مستمعين دائرة الأصوات. صوت خيج بالذات عمر تدلل أكيد ماكو مثلكم وما في مثلكم يا أحلى مستمعين. إبراهيم محسوم السعودية بيسمع حمد الخزينة يغار سمعي ويهديها لكل المستمعين إن شاء الله. حمد الخزينة من الأصوات الشابة الجميلة القطرية والله يوفقه. عيسى الصريطي بيسمع أغنية كاظم الساهر الليلة، قصدك الليلة إحساسي غريب، ويهدى يوصل حق المجلس. وخالد الصريطي بمناسبة عيد ميلاد ولده سيف الصريطي والبمطر، تحياتنا لك وعلى هداءاتك أخونا عيسى الصريطي. إن شاء الله نعين لك، بس تأكد لي هي القصدك أغنية كاظم الليل إحساسي غريب وما يصير خاطرك إلا طيب. أيضا الفنان رمزي من جلسات صوت خليج مطلوب من خلال مستمعنا بومثايل من سلطنة عمان، نلبي كل طلباتكم. لكن الحين نروح مع طلب بمطر والجرح الخطير عبد الكريم عبد القادر في هذه الرائعة الجميلة، ويهدي الأغنية للغرفاوي بوعلي. نسمع

مستمر معاكم في آمر تدل والطلبات بكثافة اليوم على جلساتنا الحصرية لصوت الخليج، لكن الحين مثل الفنان رمزي مطلوب، لكن أيضا باللبي هاي الاختيار من أجمل أغنيات الفنان الكبير فيصل علوي، الاختيار من عبد الله أحمد مسعد من اليمن. نسمعك من جلساتنا أغنية رائعة لفيصل علوي، نسمع معك هذه الأغنية اللي هي نظرة، نسمع

باللي بكل طلباته إذا ما تسنت فيها الساعة ساعة أغانيكم بنرافقكم فيها من 6 ل 7 حياكم الله في آمر تدلل. مستمعنا سامي سليم المخيني من سلطنة عبان اللي باختيارك مع قديم عبدالله رويشد ويا ناسين الحبايب.

القصوى يا ناس ما تذكروا ليلاتنا الحلوة فين القلوب السلية اللي بها حلوة ردوا ردوا على محروم اللقاء محروم.

اليوم العدنيات يعني مطلوبة وقوة في حلقة السبت من عامر تدلل. حياكم الله يحلى المسلمين باللي بيها كلب الطلبات أو كافة الطلبات إن شاء الله. لكن الحين نروح مع سلطنة عمان واختيار أخونا أبو مثايل للفنان رمزي. اخترنا لك أيضا أجمل أغنية أبو بكر سالم سلم ولو بكف الإشارة نسمع.

أغانيكم اختياركم يسعدون أكيد على 434 ألف منصة إكس أيضا حاضر معاكم الواتساب كذلك. إبراهيم محسون تحياتي لكل أهل السعودية عزيزين علينا كل المستمعين حياكم الله ونسمعكم ونسمعك الحين اختيارك من جلسات صوت خيل والفنان حمد الخزينة ويغار سمعي تحياتي لك إبراهيم محسون.

حياكم الله في آمر تدلل. تحياتنا لكم يا احنا مستمعين. الحين نسمع أغنية تعتبر طويلة من الأغاني الطربية والكلاسيك للفنان الكبير خالد الشيخ بعنوان عطني وعد، وهذا الاختيار مع مستمعنا علي موسى، لأن في ساعات في فنانين هم قادرين يعني وفيهم مخضرمين مثل خالد الشيخ باستطاعته أنه يلحن ويؤدي ويغني الأغاني الطويلة ولا تجارب كبيرة مثل أغنيات عيناكي وعطني وعد والورد المحمدي وكثير من الأغنيات. تسمع اختيارك علي موسى واستمتع.

حياكم الله في آمر تدلل، لكن الانتظار يستحق عشان تسمعون أغانيكم في صوت الخليج. الحين اللي باختيار سعاد، تحياتي يا سعاد ونلبيلش الفنانة أنغام من أجمل أغنياتها من ألبومات اللي قبل أكثر من 10 سنين، في وحدة بتحبك قوي. نسمع السر مع الوحدة شلون محبتها للطرف الآخر. نسمع

حياكم الله في آمر تدلل ومستمتعين معاكم بكافة اختياراتكم على صوت الخليج. الحين اللي باختيار أخونا عيسى الصريطي اللي بودينا مع رائعة كاظم الساهر الليل إحساسي غريب والهدى يوصل شباب المجلس والبومطر من أجمل القصيد اللي كتبها طلال الرشيد ومن الأغاني اللي ما زالت مستمرة من التسعينات الآن تحسون تسمعون شيء جديد وأغنية السنة هذه 2026. نستمتع معك عيسى الصريطي واختيارك للقيصر.

نكتفي بهذا القدر من الأغنية الجميلة طلبها عيسى السريطي والليلة إحساسي غريب. إيش رأيكم نسمعكم هالاختيار الجميل للفنان وائل كفوري، هذا الصوت اللبناني الشجي، وأغنية بعنوان حلو الحب. بس أبى أعرف منو اللي طلب الأغنية حلو الحب، اللي هو مستمعنا علي خاطر النجادي من سلطنة عمان. نسمع اختيار.

حلو الحب وحلو الحب من الاختيارات الجميع. يعطيكم العافية بكالة بتحديد علي النجادي. الحين نسمع اختيار رحاب بتودينا مع داليا مبارك مغنية موضوع جديد في آخر ألبوماتها تقول فيه رجال. فشلون نسمع

حياكم الله في آمر تدلل. وصلنا للختام وبنستمر معاكم في ساعة أغانيكم. اطلبوا على الواتساب وما يصير خاطركم لطيب ينفذ أغانيكم. إبراهيم العزاوي يحييكم في الختام, عبد الله الهي من التقديم, ونختمها مع حسين نعمة مع جلسات صوت خريج ونخل السماوة من أجمل الأغاني. على هالأغنية نلقاكم على خير, وباكر آمر تدلل نفس الموعد من 5 ل 6. الله يحفظكم واستمتعوا بإجازتكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.